0: Sí, saludo a Ricardo Longo y esposa, también a Pepo Gutiérrez, Carmela, Ángela Barra, Jaguén, Arturo Díaz, Delmi Trevanino, Ana Di Marco también, y también Gabriela Vidal, también tenemos al Pato DJ. También a Rosario Patricio María Moro. Saludos para todos los que nos dieron el like. Manuel Aravena también. Eliana Ortega y otros también, como Fernando Arevalo también. Carlos Ernesto Amorelli. Saludos.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3 زد على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: خرزت جنة شوري مجنة إينا متقنيانة بيتواتا يو كل أغدانة فيكتوريا قشورت إينا بأمرة بلانشنة وأبقى آنت إينا بأمرة أرباشنة ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتواتا ليبر عزوزة من كستة جاناي قخلمت جنة شوري يعني قبلي إخدا مقصرة الطيمة قا جنة شورة إينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شورة مجنهاي بيثيات موسيط قبلي من خمسة هل خمسة صر سقط جنة شورة قشورة إينا بأمرة طلاشنة وخمسة صر سقط قشورة إينا بأمرة أرباشنة خاكمان بيثيات موسيط قبلي بوز سودة سقط جنة شورة قشورة إينا بأمرة أرباشنة بخواش شورة إينا منه بطرايواثة الجوسانة الطلبانة بتجوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بالزودة يلبانا وطألتا اتلا فرشنيا من ايني بترايوفا اختن ايتن اليافا بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ينعم مطفوخن محلايا ينعم بلاخوخن اتسنتا ينسغبرون ال vic.gov.au/freekinder اي كات اب مانسيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشرو ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: مودعانوث غذر بيث غلاخ دروما بيث غلاخ ربو خاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلو عما هاشايث في خيله بخواش الامو تماني قطاتة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية غوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما مخزياثو غذلياثا وخيوثا درومايا وماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا وما نتخيوثا تكديم إلا بالمردوثا وتشعيثا دروما عتقتا بخا أرخا دليت خزي أغدية من قمثا قنيل بتق روما خيلة وعما برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: خرزت جنة شوري مجنة اينا متقنيانة بيتواتا يو كل اغدانة فيكتوريا قشورت اينا بأمرة بلانشنة وابقى آنت اينا بأمرة أرباشنة ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتويات ليبر عزوزة من كستة جاناي قخلمت جنة شوري يعني قبلي إخدا مقصرة الطيمة قا جنة شورة إينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شورة مجنهاي بيثيات موسيط قبلي من خمسة هل خمسة صر سقط جنة شورة قشورة إينا بأمرة طلاشنة وخمسة صر سقط قشورة إينا بأمرة أرباشنة خاكمان بيثيات موسيط قبلي بوز سودة سقط جنة شورة قشورة إينا بأمرة أرباشنة بخواش شورة إينا منه بطرايواثة الجوسانة الطلبانة بتجوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بالزودة يلبانا وطألتا اتلا فرشنيا من ايني بترايوفا اختن ايتن اليافا بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ينعم مطفوخن محلايا ينعم بلاخوخن اتسنتا ينسغبرون ال vic.gov.au/freekinder اي كات اب مانسيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشرو ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: سغبر البيت غلاخة خاثة بجو ساينس ورك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة منهري قل ضياثة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والجورد مخبي مطاعل تبشو بايث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية جو ساينس ورك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

شمان مخبه قابلو خن يون بشينه جو خرزت اديوم يومات براسه لقاتو خن هاشا ايد من لبا مصايت اوتسيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه

mat anutet anide. شونيلا من خيي زونناي الخيي أبديناي منختا منا يزدن من برخا جتشا صاوانا اتراديتا يوم دقروت الدقور منخا نقوى دوخنتا قومتو وقيتو بلختلات لشلايا جو صعد تنشي اتقمرا وهر هذا غزي غويته لا خاوتا جو كرخايوتا دهيوم يوم سيري كانسل مل بنتا ات أليمة ات شورة وهر هاد غزي مل باولون قصتة ايوا ستوري تالا هلبت اخنا هماشا متخرة وخماني تبالغ قومتي أبن صال القورة شمو بتباش تخيرة من دورة لدورة لتلن شقمت أمرق قامونا آلها منخلخ ويولا خسامة جورة جو ملكوتة شميانيتا وشاق الخشة من بردة لبواتوخن كلوخن ورادغزي من بيتوتو وكل مخبانو وناشو وخزمانو

شمر مخبة بتاز خرز اللقامة وبتهمزه من إديم يوما بوت إيدا سعورة. جو كرسيانة كل تي وال يعني كل دنيا اترئي دواتي شمر مخبة إيتناي بوشم شمه من كل خينة كي بيشين طيرة ودويقي هنودين إيدا قورة وإيدا زعورة دي نابلس الخمشة بكانون قمايا إت كل شيتا يومت إيدا زعورة إيلة ألبت ليش أخلب أبسي قومة يم تاريخه أخ إيدا قورة بقاها يوما مارانايا كل كريستيان تيول كي شالي من بولخانا وأودي إيدا بهايد يالي ين يلودي ين يلدوتة مشيخة إيشو مشيخة إيلة ناشد كي أخلي وشاتي ومبسمي وبرخي الإيدا لغدادة وشدري صرياتة تشركتا تقيدة هالبت ورشيتا هرادغزي خدتا قا كل خياني ين خزماني ورخمة وشواوي هالبت وقدانتين رقة بأطرواتي وقا بوسامة يا الزعورة كي سقلي إيلانة إيتا وإيلانة كي شبرنالي ببندي كي بسقي ألو كتانا خوارا وهرادغ زي إيلة برشما التاليا وكي متوي خوتي صرياتي ات كارتي اني كارتت ايدا ات قبلينا من ناشي خرواتي ورخمة وخزماني وهيجا كي طرسخة صورتا بداموتة ناشا ساوا دقن خوارا وبايدة قيسة والخاصة خا ترمالا ين تربة أخد إن مليتلا من دشنة ين بشكاشة قا يالي زعوري

برمشت ای ده شمان مخبه ای ده زعورا یارو بناته که هلبت ای تاپی پنده ات ایلانه و کی زمری و رقدی الخادروانت داو ایلانا و کی مبسمی و بقیدم تشمان مخبت ایدا كله ألما جورة وزعورة ساو وسوتا كي آزي الأمرا قشميت تهمزمنت آلها وشخدا ات يلدت مارن وهيجا كي بلطي لدرتت أمرا وبرخي الإيدة تخينة وأمري ينكي تاني يدوخنها وبريخة هلبت ايدا زعورا اپن كي قارخ لزعورا اينا خايوما جورا ايلي قجورا وزعورا زعورا ايلي بي مزمن اد كي مبلخخ لا قاتي اينا جورا ايلي بسوكالي المانايا صاخو خادوتة إيدا زعورة من خجيبة وشبر ديكيانا من هاوجيبة خينا وبخنا نشمانا مخبة كي برخخلة إيدوخن من البرسقالة هماشا وكي طلبقاتوخن خي ريخة وخدية.

0: شمار مخبه بتاز خرز اللقامة ومشميخ الخزمرتا مزمريات المخبه تري أمانول بتيونن ومدرزة لالا لاريسا.
1: Traveler. Our travelers get deep into the local culture and see far more.

وأوى مثل شو مانا مخبة بمارة لي إيمن تملي كيسوخ لم قجدرت البوصايا اتلنخبت سبب لت بكيسة مليتا يضعتا ولا رازت آلها

وقومت لبمارة لأخذ قربة لمكيخوتا الطيبوتا هتخينا قربة الراموتا جتش أسقي.

وقوى مطلبي مارلي أخت ليبي شي كويشة صوصيات النورة من سقط العيل هتخا ليبي شي مكلية صلوات دمرخمانة من سقط الشمية.

شما نمخبه هلا خبتاتخ الختامة خرزت ديومي وما همونا وخملوخن وشقلوخن خيطرانا من داختان خمل المقروطة قاتوخن وبيه بطبق بيوخن يومت خوشي بتآته والطبق بتمرقاتوخن بوشمشينا مني ياقوهاول من الفودر نجاريان بوشمشينا